0: أنا في 24 دقيقة.
1: Hello, five, go ahead.
0: William David Lincoln 6-9 Tom 8 John Boy 3-3 Boy.